0: هاي اللي جواب وياني على بزاف سلسله ويانا غص بزاف بلان بغن ويغوش عملاني شكتر قطراق يبدي في كلام من شكتر من اخلا منها بغن بلطنا قبلها شيء ما نيه كوك يوزن سلوغان بتاما ميلانين سغارة بارسي منها يبدي في كلا بارسي يبدي في كلا منها درمي من شكتر اوه من ده تاكسي ده كيلغان ده يقلب كيت كلام خطبه
1: ويا سما تاكسي
0: كيلم جيت كيلم جيت
1: بس كيلم جيت تك ويا
0: هر شكر كيلم جيت تك قزان ويوك توارا خلصنان ده
1: خير ليرتا بوغن ارتدن يونغر يوغد بزده ورسكدن طاقير ديب يوزا راديو تنلو شبس خير ليرتا ارتنج شيلر بزده اند ويندق ارتنج تمل شيلر بزن شابز ديلر شيلر اگز تمل بولسن يه الكن يونغلقلار تن شقنش نيلر بولغان انده
0: من قبل تم دیگه تم تمنان دیگه نیم سیم من اشیا شیکر بله اشیا سوم
1: شیکر
0: سیز من امدا بله سوم تم تمنان تو سین شو باش تارتو فایده نمی دیگه بر سندی مقاله تابتم
1: ایم

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: جدا سعادت قرعش بنات خرمت لرادیو تنلوش لربز خزر آخشام نماز وقته.